والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Türkmen FM Radyosu'nda şimdi de Mustafa Salih ile haberleri dinliyorsunuz. Bölgesel gerilimin etkilerinin herkese etkileyeceği uyarısında bulunarak Irak'ın istikrarının öncelik olduğunu vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, Yüksek Kadın Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ve yeni bir vizyonla aktif hale getirilmesi çalışmalarının süreceğini açıkladı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, Savunma Bakanlığı'nın 100 binden fazla yeni personele ihtiyaç duyduğunu duyurdu. Parlamento İmar ve Kalkınma Grubu, İran'la Amerika arasındaki gerilimin tırmanması halinde en büyük zararı Irak'ın görebileceğini duyurdu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlık Ofisi Müdürü Kor General Abdülemir Eşimmeri, Erbay'ın ziyareti hazırlıklarını ve güvenlik planlarını görüşmek üzere Kerbela'yı ziyaret etti. Güvenlik kaynakları, Erbil'deki ABD konsolosluğu yakınlarında hava solunma sistemleri tarafından bir İran İHA'sı düşürüldü açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynakları, 25. Ordu Tümeni'ne bağlı 103. Tugay Komutanı Tuğgeneral Faysal El Hafaci, Dicle Nehri'nde yüzerken boğulması sonucu hayatını kaybetti açıklamasını yaptı. Petrol Bakanı Basım El İbadi, Hürmüz Boğazı krizinin sürdüğü bir dönemde petrol ihracatını artırmak ve devlet hazinesini desteklemek için azami çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Ahmet Salim, Mali Denetim Divanı çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk şüpheleri, idari, mali ve hukuki ihlalleri içeren bir dosya hazırlandığını duyurdu. İsrail ordusu Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırarak 80 Filistinlinin gözaltına alındığı operasyon düzenledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin tırmandığı şiddeti kınadığını açıkladı. Amerika Başkanı Trump, İran'la bir anlaşmaya varmak istiyor ancak henüz bunun zamanı gelmedi açıklamasını yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4.330'a yükseldiğini duyurdu. Afganistan'ın doğusundaki Nuristan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybederken 130'dan fazla ev yıkıldı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: El Ahbar min Radyo Türkmen FM El Fadaiyye. رئيس الجمهورية نزار آميدي يحذر من أن انعكاسات التوتر الإقليمي ستطال الجميع ويؤكد أن استقرار العراق أولوية. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. لجنة الأمن والدفاع النيابية تعلن أن وزارة الدفاع بحاجة إلى تعيين أكثر من 100,000 عنصر جديد ونسعى لتثبيت 30,000 درجة وظيفية للوزارة في الموازنة المقبلة. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صقر المحمداوي يؤكد أن العراق لم يعد بحاجة إلى وجود قوة التحالف الدولي ويشدد على ضرورة المضي بإقرار قانون خدمة العلم. كتلة الإعمار والتنمية النيابية تؤكد أن العراق قد يكون المتضرر الأكبر في حال تصاعد حدة الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يزور محافظة كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وزارة الزراعة تكشف عن آلية إصدار إجازات الاستيراد عبر 3 منصات إلكترونية وتؤكد أن الرزنامة الزراعية تمنع استيراد 33 مادة من المحاصيل. مصدر أمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية من قبل الدفاعات الجوية بالقرب من مقر القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل. مصدر أمني يعلن وفاة آمر اللواء 103 في الفرقة 25 بالجيش العميد الركن فيصل الخفاجي إثر تعرضه لحادث غرق أثناء السباحة في نهر دجلة. الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في محافظة ديالى. محافظ البصرة أسعد العيداني يلتقي وزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود آل صباح في منفذ صفوان الحدودي لبحث عملية القصف المتكررة التي استهدفت المنفذ الحدودي بين البلدين. وزير النفط باسم محمد خضير العبادي يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة معدل الصادرات النفطية ودعم خزينة الدولة بالتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز. النائب أحمد سالم يعلن إعداد ملف يتضمن شبهات فساد ومخالفات إدارية ومالية وقانونية مرتبطة بعمل ديوان الرقابة المالية. الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وينفذ حملة اعتقالات طالت 80 فلسطينيا عقب الهجوم الذي وقع في تل أبيب أودى بحياة إسرائيليين 2. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 على الأقل في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في 16 منطقة في 6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية التركية تدين بشدة تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين غير القانونيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكن الوقت لم يحن لإبرام اتفاق. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق في أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية منذ 17 عاما. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ 2 آذار الماضي إلى 4330 قتيلا. مقتل 9 أشخاص وتدمير أكثر من 130 منزلا في أفغانستان جراء السيول التي ضربت ولاية نورستان شرقي البلاد. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Bakanlar Kurulu gelecek hafta pazartesi ve salı günlerini resmi tatil ilan etti. Necef Sivil Savunma Müdürlüğü Erbay'ın ziyareti planı kapsamında 40'tan fazla itfaiye ekibi ve 50 yaya müfrezesinin görevlendirildiğini açıkladı. Bir petrol kaynağı Dohok'la Musul'u bağlayan yolda yakıt taşıyan 3 tankerin yandığını bildirdi. Güvenlik medya ağı ziyaretçilere özel araçlar yerine toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu. Divaniye ile Seniye ilçesini bağlayan yolda meydana gelen trafik kazasında 5 ziyaretçi yaralandı. Batı Şeria'da Tel kasabasında yaşanan kanlı çatışmaların ertesi günü Filistinli gençlerle İsrailli yerleşimciler arasında şiddetli çatışmalar yeniden başladı. İran ordusu son dönemde Erbil'e yönelik düzenlenen saldırıları resmen üstlendi. İran, Hazar Denizi'nde ticari gemilerinden birine düzenlenen ve bir denizcinin öldüğü, bir diğerinin yaralandığı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölgedeki Amerikan hedeflerinin vurulmasının meşru müdafaa hakkının bir parçası olduğunu söyledi. Kuveyt Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan ve İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a uygulanan abluka kapsamında 12 geminin güzergahının değiştirildiğini açıkladı. Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerinin 15 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Kordofan'da ilerleme sağladı. Almanya'da küçük bir uçağın bir evin çatısına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın başkenti Berlin'de Lift yürüyüşü sırasında kalabalığı araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta destek için Kuzey Kore'den 30 bin ilave asker talep ettiğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف تعلن نشر أكثر من 40 فرقة إطفاء و50 مفرزة راجلة ضمن خطتها الخاصة بزيارة الأربعين. مصدر نفطي يفيد باحتراق 3 صهاريج مخصصة لنقل الوقود على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى. خلية الإعلام الأمني تدعو الزائرين إلى استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من النقل الخاص. تجدد مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة. الجيش الإيراني يتبنى رسميا الاستهداف التي تعرضت لها مدينة أربيل مؤخرا. إيران تتهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يؤكد أن طهران تعتبر استهداف الأهداف الأمريكية في المنطقة جزءا من حق الدفاع المشروع. دولة الكويت تنفي بشكل قاطع ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 12 سفينة في إطار الحصار على إيران. الجيش السوداني يتقدم في كردفان عقب هجوم للدفاع السريع أوقع 15 قتيلا. مقتل شخصين بتحطم طائرة صغيرة على سطح منزل في ألمانيا. مقتل شخص واحد وإصابة 14 آخرين بجروح في عملية دهس بسيارة استهدفت حشدا من الناس خلال مسيرة للممثلين في العاصمة الألمانية برلين. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: إذاعة تركمان FM تقدم محمد يا رسول الله من قصص الأنبياء
2: يا حبيب الله
1: من قصص الأنبياء برنامج من تقديم حمدي عبد اللطيف إخراج محمود البياتي.

مستمعي الكرام، من إذاعة تركمان فم الفضائية نحييكم تحية طيبة، وأهلا ومرحبا بكم. ضمن سلسلة قصص الأنبياء نقدم لكم اليوم قصة النبي هارون عليه السلام. ولا يذكر لنا القرآن إلا الشيء القليل عن حياته الشريفة، وسنذكر نبذة سريعة ومختصرة من حياته عليه السلام.

ذهب للقاء الله فوق جبل الطور، ولكن حدثت فتنة السامري الذي حول بني إسرائيل إلى عبادة عجل من الذهب له خوار، فدعاهم هارون إلى الرجوع لعبادة الله بدلا من العجل، ولكنهم استكبروا. فلما رجع موسى ووجد ما آل إليه قومه عاتب هارون عتابا شديدا.

سيرة هارون عليه السلام. لا يذكر الكثير عن سيرة هارون عليه السلام، إلا أن المعلوم هو أن الله أيد موسى بأخيه هارون في دعوته، فلقد كان هارون عليه السلام أفصح لسانا. وورد موقف موسى عليه السلام من أخيه حين استخلفه على بني إسرائيل وذهب للقاء ربه، فعبدت بنو إسرائيل العجل الذي صنعه السامري. القصة مذكورة بتفاصيلها في قصة موسى عليه السلام. هذا كل ما لدينا من قصة النبي هارون عليه السلام، وننتقل بكم الآن إلى نبي آخر، وهو قصة النبي يوشع بن نون عليه السلام.

نبذة من قصته عليه السلام. ورد أنه الفتى الذي صاحب موسى للقاء الخضر، وهو النبي الذي أخرج الله على يديه بني إسرائيل من صحراء سيناء، وحاربوا أهل فلسطين وانتصروا عليهم.

سيرته عليه السلام. لم يخرج أحد من التيه ممن كان مع موسى سوى اثنين، هما الرجلان اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل بدخول قرية الجبارين. ويقول المفسرون إن أحدهما يوشع بن نون، وهذا هو فتى موسى في قصته مع الخضر، صار الآن نبيا من أنبياء بني إسرائيل وقائدا لجيش يتجه نحو الأرض التي أمرهم الله بدخولها. خرج يوشع بن نون ببني إسرائيل من التيه بعد 40 سنة، وقصد بهم الأرض المقدسة. كانت هذه 40 سنة كما يقول العلماء كفيلة بأن يموت فيها جميع من خرج مع موسى عليه السلام من مصر، ويبقى جيل جديد تربى على أيادي موسى وهارون ويوشع بن نون، جيل يقيم الصلاة ويأتي الزكاة ويؤمن بالله ورسوله. قطع بهم نهر الأردن إلى أريحة، وكانت من أحصن المدائن سورا وعلاها قصورا وأكثرها أهلا، فحاصرها 6 أشهر. وروي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادتها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله، فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو 3، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعه في المال، وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. ويرى العلماء أن هذا النبي هو يوشع بن نون، فقد كان اليهود لا يعملون ولا يحاربون يوم السبت، وعندما خشي أن يذهب النصر إذا توقف اليهود عن القتال فدعا الله أن يحبس الشمس. واختلف في حبس الشمس المذكور هنا، فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت ولم ترد، وقيل أبطئ بحركتها، وكل ذلك من معجزات النبوة.

صدر الأمر الإلهي لبني إسرائيل أن يدخلوا المدينة سجدا، أي راكعين متعطئي رؤوسهم شاكرين لله عز وجل ما من به عليهم من الفتح. أمروا أن يقولوا حال دخولهم حطة، بمعنى حط عنا خطايانا التي سلفت وجنبنا الذي تقدم من أبائنا. إلا أن بني إسرائيل خالف ما أمرت به قولا أو أمرت به قولا وفعلا، فدخلوا الباب متعالين متكبرين وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فأصابهم عذاب من الله بما ظلموا. كانت جريمة الآباء هي الذل، وأصبحت جريمة الأبناء الكبرياء والافتراء. ولم تكن هذه الجريمة هي أول جرائم بني إسرائيل ولا آخر جرائمهم، فقد عذبوا رسلهم كثيرا بعد موسى، وتحولت التوراة بين أيديهم إلى قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا حسب ما تقتضي الأحوال وتدفع المصلحة المباشرة. وكان هذا الجحود هو المسؤول عما أصاب بني إسرائيل من عقوبات. عاد بنو إسرائيل إلى ظلمهم لأنفسهم، اعتقدوا أنهم شعب الله المختار، وتصوروا انطلاقا من هذا الاعتقاد أن من حقهم ارتكاب أي شيء وكل شيء. وعظمت فيهم الأخطاء وتكاثرت الخطايا، وامتدت الجرائم بعد كتابهم إلى أنبيائهم، فقتلوا من قتلوا من الأنبياء، وسلط الله عليهم بعد رحمة الأنبياء قسوة الملوك الجبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم، وسلط الله أعداءهم عليهم ومكن لهم من رقابهم وأموالهم. وكان معهم تابوت الميثاق، وهو تابوت يضم بقية مما ترك موسى وهارون، ويقال إن هذا التابوت كان يضم ما بقي من ألواح التوراة التي أنزلت على موسى ونجت من يد الزمان. وكان لهذا التابوت بركة تمتد إلى حياتهم وحروبهم، فكان وجود التابوت بينهم في الحرب يمدهم بالسكينة والثبات ويدفعهم إلى النصر. فلما ظلموا أنفسهم ورفعت التوراة من قلوبهم، لم يعد هناك معنى لبقاء نسختها معهم، وهكذا ضاع منهم تابوت العهد، وضاع في حرب من حروبهم التي هزموا فيها.

وساءت أحوال بني إسرائيل بسبب ذنوبهم وتعنتهم وظلمهم لأنفسهم، ومرت سنوات وسنوات، واشتدت الحاجة إلى ظهور نبي ينتشلهم من الوهدة السحيقة التي أوصلتهم إليها فواجع الآثام وكبائر الخطايا.

كانت تلك ومضات من قصة النبي يوشع بن نون عليه السلام. وننتقل بكم الآن إلى حياة النبي داود عليه السلام.

نبذة من قصة داود عليه السلام. آتاه الله العلم والحكمة وسخر له الجبال والطير يسبحن معه وألان له الحديد. كان عبدا خالصا لله شكورا، يصوم يوما ويفطر يوما، يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. وأنزل الله عليه الزبور، وقد أوتي ملكا عظيما، وأمره الله أن يحكم بالعدل.

سيرة داود عليه السلام. حال بنو إسرائيل قبل داود. قبل البدء بقصة داود عليه السلام لنرى الأوضاع التي عاشها بنو إسرائيل في تلك الفترة. لقد انفصل الحكم عن الدين، فآخر نبي ملك كان يوشع بن نون، أما من بعده فكانت الملوك تسوس بني إسرائيل، وكانت الأنبياء تهديهم، وزاد الطغيان بني إسرائيل فكانوا يقتلون الأنبياء نبيا تلو نبي، فسلط الله عليهم ملوكا منهم ظلمة جبارين. ظلموهم وطغوا عليهم، وتتالت الهزائم على بني إسرائيل حتى أنهم أضاعوا التابوت، وكان في التابوت بقية مما ترك آل موسى وهارون، فقيل أن فيها بقية من الألواح التي أنزلها الله على موسى وعصاه وأمورا أخرى. كان بنو إسرائيل يأخذون التابوت معهم في معاركهم لتحل عليهم السكينة ويحقق النصر، فأضاعوه وساءت حاله. في هذه الظروف الصعبة كانت هنالك امرأة حامل تدعو الله كثيرا أن يرزقها ولدا ذكرا، فولدت غلاما فسمته إشمائيل، ومعناه بالعبرانية إسماعيل، أي سمع الله دعائي. فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته لرجل صالح ليتعلم منه الخير والعبادة، فكان عنده. فلما بلغ أشده بينما هو ذات ليلة نائم، إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد، فانتبه مذعورا ظانا أن الشيخ يدعوه، فهرع إشمائيل إليه يسأله أدعوتني؟ فكره الشيخ أن يفزعه، فقال نعم، نم فنام. ثم ناداه الصوت مرة ثانية وثالثة، وانتبه إلى جبريل عليه السلام يدعوه، إن ربك بعثك إلى قومك، اختيار طالوت ملكاً.

ذهب بنو إسرائيل لنبيهم يوما، سألوه: ألسنا مظلومين؟ قال: بلى. قالوا: ألسنا مشردين؟ قال: بلى. قالوا: ابعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله ونستعيد أرضنا ومجدنا. قال نبيهم وكان أعلم بهم: هل أنتم واثقون من القتال لو كتب عليكم القتال؟ قالوا: ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد طردنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا وساء حالنا؟ قال نبيهم: إن الله اختار لكم طالوت ملكا عليكم. قالوا: كيف يكون ملكا علينا وهو ليس من أبناء الأسرة التي يخرج منها الملوك أبناء يهوذا، كما أنه ليس غنيا وفينا من هو أغنى منه؟ قال نبيهم: إن الله اختاره وفضله عليكم بعلمه وقوة جسمه. قالوا: ما هي آية ملكه؟ قال لهم نبيهم: سيرجع لكم التابوت تحمله الملائكة. ووقعت هذه المعجزة، وعادت إليهم التوراة يوما، ثم تجهز جيش طالوت، وسار الجيش طويلا حتى أحس الجنود بالعطش. قال الملك طالوت لجنوده: سنصادف نهرا في الطريق، فمن شرب منه فليخرج من الجيش، ومن لم يذقه وإنما بل ريقه فقط فليبقى معي في الجيش.

وجاء النهر فشرب معظم الجنود وخرجوا من الجيش. وكان طالوت قد أعد هذا الامتحان ليعرف من يطيعه من الجنود ومن يعصاه، وليعرف أيهم قوي الإرادة ويتحمل العطش، وأيهم ضعيف الإرادة ويستسلم بسرعة. فلم يبق إلا 313 رجلا، لكن جميعهم من الشجعان. كان عدد أفراد جيش طالوت قليلا، وكان جيش العدو كبيرا وقويا. فشعر بعض هؤلاء الصفوة أنهم أضعف من جالوت وجيشه، وقالوا: كيف نهزم هذا الجيش الجبار؟ قال المؤمنون من جيش طالوت: النصر ليس بالعدة والعتاد، إنما النصر من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فثبتوه. وبرز جالوت في دروعه الحديدية وسلاحه وهو يطلب أحدا يبارزه، وخاف منه جنود طالوت جميعا. وهنا برز من جيش طالوت راعي غنم صغير هو داود. كان داود مؤمنا بالله، وكان يعلم أن الإيمان بالله هو القوة الحقيقية في هذا الكون، وأن العبرة ليست بكثرة السلاح ولا ضخامة الجسم ومظهر الباطل. وكان الملك قد قال: من يقتل جالوت يصير قائدا على الجيش ويتزوج ابنتي. ولم يكن داود يهتم كثيرا لهذا الإغراء، كان يريد أن يقتل جالوت لأن جالوت رجل جبار وظالم ولا يؤمن بالله، وسمح الملك لداود أن يبارز جالوت.

وتقدم داود بعصاه وخمسة أحجار ومقلاعه، وهو نبلة يستخدمها الرعاة. تقدم جالوت المدجج بالسلاح والدروع، وسخر جالوت من داود وأهانه وضحك منه، ووضع داود حجرا قويا في مقلاعه وطوح به في الهواء وأطلق الحجر فأصاب جالوت فقتله، وبدأت المعركة وانتصر جيش طالوت على جيش جالوت.

جمع الله الملك والنبوة لداود. بعد فترة أصبح داود عليه السلام ملكا لبني إسرائيل، فجمع الله على يديه النبوة والملك مرة أخرى. لقد أكرم الله نبيه الكريم بعدة معجزات. لقد أنزل عليه الزبور وآتينا داود زبورا، وآتاه جمال الصوت، فكان عندما يسبح تسبح الجبال والطيور معه والناس ينظرون. وألان الله في يديه الحديد، حتى قيل أنه كان يتعامل مع الحديد كما كان الناس يتعاملون مع الطين والشمع. وقد تكون هذه الإلانة بمعنى أنه أول من عرف أن الحديد ينصهر بالحرارة، فكان يصنع منه الدروع. كانت الدروع الحديدية التي يصنعها صناع الدروع ثقيلة ولا تجعل المحارب حرا يستطيع أن يتحرك كما يشاء أو يقاتل كما يريد. فقام داود عليه السلام بصناعة نوعية جديدة من الدروع، درع يتكون من حلقات حديدية تسمح للمحارب بحرية الحركة وتحمي جسده من السيوف والفؤوس والخناجر، أفضل من الدروع الموجودة أيامها. وشد الله ملك داود، جعله الله منصورا على أعدائه دائما، وجعل ملكه قويا عظيما يخيف الأعداء حتى بغير حرب. وزاد الله من نعمه على داود فأعطاه الحكمة وفصل الخطاب. أعطاه الله مع النبوة والملك حكمة وقدرة على تمييز الحق من الباطل ومعرفة الحق ومساندته، فأصبح نبيا ملكا قاضيا.

القضايا التي عرضت على داود. يروي لنا القرآن الكريم بعضا من القضايا التي وردت على داود عليه السلام. فلقد جلس داود كعادته يوما يحكم بين الناس في مشكلاتهم، وجاءه رجل صاحب حقل ومعه رجل آخر، وقال له صاحب الحقل: سيد النبي، إن غنم هذا الرجل نزلت حقلي أثناء الليل وأكلت كل عناقيد العنب التي كانت فيه، وقد جئت إليك لتحكم لي بالتعويض. قال داود لصاحب الغنم: هل صحيح أن غنمك أكلت حقل هذا الرجل؟ قال صاحب الغنم: نعم يا سيدي. قال داود: لقد حكمت بأن تعطيه غنمك بدلا من الحقل الذي أكلته. قال سليمان: وكان الله قد علمه حكمة تضاف إلى ما ورث من والده، عندي حكم آخر يا أبي. قال داود: قله يا سليمان. قال سليمان: أحكم بأن يأخذ صاحب الغنم حقل هذا الرجل الذي أكلته الغنم، ويصلحه له ويزرعه حتى تنمو أشجار العنب، وأحكم لصاحب الحقل أن يأخذ الغنم ليستفيد من صوفها ولبنها ويأكل منه، فإذا كبرت عناقيد العنب وعاد الحقل سليما كما كان، أخذ صاحب الحقل حقله وأعطى صاحب الغنم غنمه. قال داود: هذا حكم عظيم يا سليمان، الحمد لله الذي وهبك الحكم. وقد ورد في الصحيح قصة أخرى، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.

فتنة داود. وكان داود رغم قربه من الله وحب الله له يتعلم دائما من الله، وقد علمه الله يوما ألا يحكم أبدا إلا إذا استمع لأقوال الطرفين المتخاصمين. فيذكر لنا المولى في كتابه الكريم قضية أخرى عرضت على داود عليه السلام. جلس داود يوما في محرابه الذي يصلي لله ويتعبد فيه، وكان إذا دخل حجرته أمر حراسه ألا يسمح لأحد بالدخول عليه أو إزعاجه وهو يصلي. ثم فوجئ يوما في محرابه بأنه أمام اثنين من الرجال، وخاف منهما داود لأنهما دخلا رغم أنه أمر ألا يدخل عليه أحد. سألهما داود: من أنتما؟ قال أحد الرجلين: لا تخف يا سيدي، بيني وبين هذا الرجل خصومة، وقد جئناك لتحكم بيننا بالحق. سأل داود: ما هي القضية؟ قال الرجل الأول: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة،

رجلان كما لو كانا سحابة تبخرت في الجو، وأدرك داود أن الرجلين ملكان أو ملكان أرسلهما الله إليه ليعلماه درسا، فلا يحكم بين المتخاصمين من الناس إلا إذا سمع أقوالهم جميعا. فربما كان صاحب 99 نعجة معه الحق، وخر داود راكعا وسجد لله واستغفر ربه.

نسجت أساطير اليهود قصصاً مريبة حول فتنة داود عليه السلام، وقيل أنه اشتهى امرأة أو امرأة أحد قواد جيشه فأرسله في معركة يعرف من البداية نهايتها واستولى على امرأته. وليس بعد عن تصرفات داود من هذه القصة المختلفة، إن إنسانا يتصل قلبه بالله ويتصل تسبيحه بتسبيح الكائنات والجمادات، يستحيل عليه أن يرى أو يلاحظ جمالا بشريا محصورا في وجه امرأة أو جسدها.

وفاته عليه السلام. عاد داود يعبد الله ويسبحه حتى مات. كان داود يصوم يوما ويفطر يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتا، وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها، ويبكي ببكائه كل شيء، ويشفي بصوته المهموم والمحموم. جاء في الحديث الصحيح أن داود عليه السلام كان شديد الغير على نسائه، فكانت نساؤه في قصر وحول القصر أسوار حتى لا يقترب أحد من نسائه. وفي أحد الأيام رأى النسوة رجلا في صحن القصر، فقالوا: من هذا؟ والله لئن رآه داود ليبطشن به. فبلغ الخبر داود عليه السلام، فقال للرجل: من أنت وكيف دخلت؟ قال: أنا من لا يقف أمامه حاجز. قال: أنت ملك الموت. فأذن له فأخذ ملك الموت روحه.

مات داود وعمره 100 سنة، وشيع جنازته عشرات الآلاف، فكان محبوبا جدا بين الناس، حتى قيل لم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كان بنو إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود. وآذت الشمس الناس فدعا سليمان الطير، قال أظلي على داود، فأظلته حتى ظلمت عليه الأرض وسكنت الريح. وقال سليمان للطير أظل الناس من ناحية الشمس وتنحي من ناحية الريح، وأطاعت الطير، فكان ذلك أول ما رآه الناس من ملك سليمان.

مستمعي الكرام، بهذا نأتي على نهاية قصة داود عليه السلام، وننتقل بكم الآن إلى قصة ولده النبي سليمان عليه السلام.

نبذة من قصة النبي سليمان عليه السلام. آتاه الله العلم والحكمة، وعلمه منطق الطير والحيوانات، وسخر له الرياح والجن. وكان له قصة مع الهدهد، حيث أخبره أن هناك مملكة باليمن يعبد أهلها الشمس من دون الله، فبعث سليمان إلى ملكة سبأ يطلب منها الإيمان، ولكنها أرسلت له الهدايا، فطلب أن يأتوا بعرشها، فلما جاءت ووجدت عرشها آمنت بالله.

ملك سليمان. ورث سليمان داود، ورثه في النبوة والملك. لقد آتى الله سليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله، ولن يعطه لأحد من بعده إلى يوم القيامة. فقد استجاب الله تعالى لدعوة سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لنتحدث الآن عن بعض الأمور التي سخرها الله لنبيه سليمان عليه السلام. لقد سخر له أمرا لم يسخره لأحد من قبله ولا بعده. سخر الله له الجن، فكان لديه عليه السلام القدرة على حبس الجن الذين لا يطيعون أمره وتقييدهم بالسلاسل وتعذيبهم، ومن يعص سليمان يعذبه الله تعالى. لذلك كانوا يستجيبون لأوامره فيبنون له القصور والتماثيل التي كانت مباحة في شرعهم، والأواني والقدور الضخمة جدا فلا يمكن تحريكها من ضخامتها، وكانت تغوص له في أعماق البحار وتستخرج اللؤلؤ والمرجان والياقوت. وسخر الله لسليمان عليه السلام الريح فكانت تجري بأمره، لذلك كان يستخدمها سليمان في الحرب، فكان لديه بساطا خشبيا ضخما جدا، وكان يأمر الجيش بأن يركب على هذا الخشب، ويأمر الريح بأن ترفع البساط وتنقلهم للمكان المطلوب، فكان يصل في سرعة خارقة. ومن نعم الله عليه إسالة النحاس له، مثلما أنعم على والده داود بأن ألان له الحديد وعلمه كيف يصهره. وقد استفاد سليمان من النحاس المذاب فائدة عظيمة في الحرب والسلم. ونختم هذه النعم بجيش سليمان عليه السلام. كان جيشه مكون من البشر والجن والطيور، فكان يعرف لغتها.

سليمان والخيل. بعد عرض أنعم الله علي، لنبدأ بقصته عليه السلام وبعض أحداثها. كان سليمان عليه السلام يحب الخيل كثيرا، خصوصا ما يسمى بالصافنات، وهي من أجود أنواع الخيول وأسرعها. وفي يوم من الأيام بدأ استعراض هذه الخيول أمام سليمان عصرا، وتذكر بعض الروايات أن عددها كان أكثر من 20,000 جواد. فأخذ ينظر إليها ويتأمل فيها، فطال الاستعراض، فشغله عن ورده اليومي في ذكر الله تعالى حتى غابت الشمس، فانتبه وأنب وأنب نفسه، لأن حبه لهذه الخيول شغله عن ذكر ربه حتى غابت الشمس، فأمر برجاع الخيول له، فطفق مسحا بالسوق والعناق. وهناك رواية تقول إنه كان يمسح عليها ويستغفر الله عز وجل، فكان يمسحها ليرى السقيم منها من الصحيح، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله.

ابتلاء سليمان. ورغم كل هذه النعم العظيمة والمنح الخاصة، فقد فتن الله تعالى سليمان، اختبره وامتحنه. والفتنة امتحان دائم، وكلما كان العبد عظيما كان امتحانه عظيما. اختلف المفسرون في فتنة سليمان عليه السلام، ولعل أشهر رواية عن هذه الفتنة هي نفسها أكذب رواية. قيل أن سليمان عزم على الطواف على نسائه 700 في ليلة واحدة، وممارسة الحب معهن حتى تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. ولم يقل سليمان إن شاء الله، فطاف على نسائه فلم تلد منهن غير امرأة واحدة، ولدت طفلا مشوها ألقوه على كرسيه. والقصة مختلفة من بدايتها لنهايتها، وهي من الإسرائيليات الخرافية. وحقيقة هذه الفتنة ما ذكره الفخر الرازي، قال إن سليمان ابتلي بمرض شديد حار فيه الطب. مرض سليمان مرضا شديدا حار فيه أطباء الإنس والجن، وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يشفى. وكل يوم كان المرض يزيد عليه، حتى أصبح سليمان إذا جلس على كرسيه كأنه جسد بلا روح، كأنه ميت من كثرة الإعياء والمرض. واستمر هذا المرض فترة كان سليمان فيها لا يتوقف عن ذكر الله وطلب الشفاء منه واستغفاره وحبه. وانتهى امتحان الله تعالى لعبده سليمان، وشفي سليمان، عادت إليه صحته بعد أن عرف أن كل مجده وكل ملكه وكل عظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشفاء إلا إذا أراد الله سبحانه. هذا هو الرأي الذي نرتاح إليه ونراه لائقا بعصمة نبي حكيم وكريم كسليمان. ويذكر لنا القرآن الكريم مواقف عدة تتجلى لنا فيها حكمة سليمان عليه السلام ومقدرته الفائقة على استنتاج الحكم الصحيح في القضايا المعروضة عليه. ومن هذه القصص ما حدث في زمن داود عليه السلام، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. صدق الله العلي العظيم. جلس داود كعادته يوما يحكم بين الناس في مشكلاتهم، وجاءه رجل صاحب حقل ومعه رجل آخر. وقال له صاحب الحقل: سيد النبي، إن غنم هذا الرجل نزلت حقلي أثناء الليل وأكلت كل عناقيد العنب التي كانت فيه، وقد جئت إليك لتحكم لي بالتعويض. قال داود لصاحب الغنم: هل صحيح أن غنمك أكلت حقل هذا الرجل؟ قال صاحب الغنم: نعم يا سيدي. قال داود: لقد حكمت بأن تعطيه غنمك بدلا من الحقل الذي أكلته. قال سليمان: وكان الله قد علمه حكمة تضاف إلى ما ورث من والده، عندي حكم آخر يا أبي. قال داود: قله يا سليمان. قال سليمان: أحكم بأن يأخذ صاحب الغنم حقل هذا الرجل الذي أكلته الغنم، ويصلحه له ويزرعه حتى تنمو أشجار العنب. وأحكم لصاحب الحقل أن يأخذ الغنم ليستفيد من صوفها ولبنها ويأكل منها، فإذا كبرت عناقيد العنب وعاد الحقل سليما كما كان، أخذ صاحب الحقل حقله وأعطى صاحب الغنم غنمه. قال داود: هذا حكم عظيم يا سليمان، الحمد لله الذي وهبك الحكمة.

ومن حكمة سليمان عليه السلام ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.

سليمان والنملة. ويذكر لنا القرآن الكريم قصة عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. يقول العلماء: ما أعقلها من نملة وما أفصحها. يا نادت، أيها نبهت، ادخلوا أمرت، لا يحطمنكم نهت، سليمان خصت وجنوده عمت وهم لا يشعرون، اعتذرت. سمع سليمان كلام النملة فتبسم ضاحكا من قولها. ما الذي تتصوره هذه النملة؟ رغم كل عظمته وجيشه فإنه رحيم بالنمل، يسمع همسه وينظر دائما أمامه ولا يمكن أبدا أن يدوسه. وكان سليمان يشكر الله أن منحه هذه النعمة، نعمة الرحمة ونعمة الحنو والشفقة والرفق.

مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية الجزء الأول من قصة نبينا سليمان عليه السلام. غدا سنكمل الجزء الثاني من قصته عليه السلام. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة تركمان FM، كنتم وبرنامج من قصص الأنبياء.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله.
0: كان معكم في التقديم حمدي عبد اللطيف، وفي الإخراج محمود البياتي.